0: موجودين في وشو كذا كنا كرات يمسن بيك تبان ساوين دي مني تبانش دي ثري كنسر الزوم نوتو
1: راديو مسمبيك تياتر